0: اللغة العربية اضغط واحد
1: لانفورماتيا ناروشكا موزيكيا ناجميتي دو
2: ايلات
3: ماوش تايم اف ام
2: ايلات ماوش تايم اف ام